عاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.